لما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيرا پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخدان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

قولامن جكبري مرور شينكن بفي دلي وقت ناران ام بس دكارن بسبرم بخاري شيان بلا خاينان دبل كبري سادة بشيرن از گرتي روناهي و آزادي من تورا بر بروي من بر بطابا صبي از ابرمو از گرتي جبر روناهي و آزادي من از آرامات دايقام از حسين سرفرازم جبو بيرانينا شهيد

ايه رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي نجير لسماي لنجتية فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتكا كبسي جرقية تراب بسمنجا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بي زوزاني ويا هيوي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا ترابه میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تا یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوی امر مسید یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حالا تا یه

0: ربيك ترى ما تشوي خلقي مولو حالو تملي دنيا لكي تشوي مجهول الرحمة خودي جيري سيمو اي لقيتي فنوني جرى خو قريدة بقايدة قولي زري هور بكوتا بيشي عنيا كبر سيجرقي سد يكسر عمري ما چند تيلي سبي چنو مبيدو بن حتى دنيا خشابا بزي اخدكم دمرم جبونا تيه هيبي قمانا مخالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جانو كو جامعه را حاصل نكه بوش بفايده دواره مده سفده بگرين زوزانه مه دربازي زوزانه ويه خاصه كروني هش يكوني مالا بابته يه چند ساله كو درباز بكن كيف و زوقه دنيا لكه كيفا خويه سد يك سال عمره مه چند تلس بي چنام پيدا بن حتى دنيا خوش شوا بزي اخده كم دمرم جبونا تيه
1: ما هو يلقيت يا

وخايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماي لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كنت ناتك كبسي جرقية تراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدرباس في زوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب امیر دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آناته یه

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي على كمال موزون بلن بقالباني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادل شاد و حيران بلي سيدايم اشترا ديادكم مسكيني گربكي ماسي بيجي هي ديدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني مساندي جي ترى مزبينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وطوفانا دي دي برفا قريش يامارس

بينما بوك بهشتك أعلى نهر انتك بچه همو بيك دنگو يك دسبن كردستاني بباريزن هيفيه بلن بكن ايد بيره پوشماني بندستي استخاري وره نهيلن برندن و برخو بدن برخودان جيانه يان كردستان يان نما يان كردستان يان

معلم خراب. عيد البرا قردم لطيف، وين زكا قامت أليف، قامت جي ريحانة خفيف، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردم زجاج، وين زكا مثل زجاج، قامت جي ريحانة قراج، ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قامت مثال، وين زكا دلي هجار، دش خواندني كرم بطل، ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري، فرياد جي دستي كسري، آوك جي آوا كوسري، ويران أزم معلم خراب.

0: سيد الشابي هلا وربك فيغان دردي مقران اي برابرينا مفكورة قوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يقشتر زميلونا يبوزلو
1: سيهاوة دنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبهنا شمع موكو قلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابر کتیل شب رشو تاری سرمایه ترس کو یه دبر فی هر دباری با هوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مجوره چار هاویر ما دزو کلشن تک دانه دجمن مجهب رات قتیل بر ببر حیفو مخابن قد جارو امیدان نمایه بدلیمن میدان جبو هر چو چه

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن در باسكريني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي

قال لي هدار قال لي ازادي خاص ده هلبست وداخفتني مدى يكسي المي ويكسي النهتي.

كل هذا كواي لما تاني فناني كاصر سكات فاي تلي بيتي فناني حبرا قال ما يدرانه هو فناني حبا مرجانا سينيا سبي فنا بلك يا برفا شاي بنقول سبي كلا تجي شاي ولا زر هو كتاب شيا شارة في حما شورة تلي من أقل شيء نهي نبون جسر جسر ما عمل مسدك سال بشن تلي سبي لشان عم فايدة هذا سير مكان اسمي حياة الدنيا خوش أبغى زي وأصلكم قال لي من دينا لا لا شنو تبرجي أدي وأخرك بدورة أنا عدو دنياي إذا ذنبت هل يا مزلي مدرنا تهالي آخ تهالي يا ويلي تهالي يا هالي تهالي ما خايف لا قلت وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش بینی تو سیر بگه مال خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در ده دل خراب بیجن تینی کن دو ویش بینی کاواز مرب بیجن تینی از شوش تو ویش بینی بیجن تینی شفن کردم بیجن تینی سر مدانه بر توان شدی دو بیجن تینی تو دینا خوب ده ویش بینی دام شد درانه دار بس دو بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری ما قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا كرنا كردا ببيجن تيلي ترقينا ملدا ببيجن تيلي تيسر شالي ما خشان ذكرن ببيجن تيلي بشتا خمدا ذكرن بيقيدا شالي بكاري بخيلي حسالي دا بذل كادرين بيسو جا خشان

تراب درد خلق مال حالو تملي دنيا لكي شعبي مشوري رحمة خذي لجيري لسي ما يلنجي تيه.

0: بكري
1: لفندم
0: طيارة كل هذا ساخن كم جاي تشاهد خصيصي بلا قطع الشاي خش بكري بيت الشركة هاي بكري ماني
2: لا بلا شريراني ما حد جاي خلي يسوي قهوة قهوة
3: لا يا شري بلا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: شبابي
1: قول
0: وتقول الشريف زيزي
1: ايه خلط على مطعم شنو تسوي الشاي؟
2: لا يا شريفي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزه.
1: شنو شاي العنزه؟
2: الوزه الوزه
3: والله شو كوزل شاي البزه
2: شريفي، الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزه لميراتي حنجي خشها دهريق مرو بطنقزه قديش بتبهورناك ده قدحك شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاية الزروكا هبه وكطيارو نك نشنا قدحي بقزه الوزه

0: الو كيشنا مامنا تشاوى اشنامي اشلط باشي
1: اشتا تشيتر انت تدوي
0: والله ما فيش تقول نعمل انت شي قالك يتشن قالوا سينا تشابو تهناك شوية ربو يسبك نبو شنامي
1: لا حول ولا ربوات محي
0: والله ما فيش تقول بارا هناك بهنا تدوشكي خدت على تسلامتي بكي ربي
1: ايش تلقوتي حنكي خبتتكي بهنا مش يعطى تشيترا
0: جنامي كابو كنت تشوانا باشن
1: وديكي محي اشتغالية تيشرو فرور ازنبالا دبش من برد وخلاص
0: انت خدت على ازرايني بسرده دبشين الربي
1: ايت قربانا مبي تعريت اللي بوكا خانية ما ايت بمريجي زاين بكيتا
0: كروت فابي كاتت التليفون يددك الطيارو ها جنامي ام بيادي والله وسط دي مصر كوليكا خوا وسط دي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو عسط دينم تجمنا بيجي مالات النعبة الو كرو غيدي الو عن شوية كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي سبا خود بدر كتنا بيخوارنن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تشانج ورشي بك شي سبك ما سبك دين حياة قواز بيب ما قوي دنيا خرابة بك
3: دان ودانبيش هنار وهنارمان هالبست وهالبستوان دانجي قامشلو بهدار بك دانجي قامشلو راديو قصريا انترنت لهيب يعمل بك

رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجيه باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.

ايبار رون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لكي تشعبي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماعي لنجيتي فناني جار اخو قريدا لقايدة يقول زير افكت ناتكا كوسي جرقية تراب بسمنجا مبدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة تراب میل دست افدا بینی زوزانه من درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابه تایه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف خواه یه امر مثل یک سال به چند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیر سیگونده دوزه واخ بکم دمرم جبوها حاله تایه

0: كد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر زليمونا يبوزلو
1: سي هاوة تدنجر جسر بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمع موكو قلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايا ترسكو يين دبر في حرب باري باهوزا چلا بطقتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هبار ريشا مدورة چار هاوي المدزو كلشن تيك دانا دجمن مجهب عد قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايا بالدليل من ميدان جبو هرشو شخ

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

جوان وزيدا ختم سري بجوان ديارا وزي بسر كلا دلي خدم جوبون بساج خمان وكل

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي كيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجياين درسني بكن سيران واري شير وبدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا دلي جياين درسني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شير غزالان وين جارا جيله نيو شوفانا دي برخا قريش يا